0: انتي غرينو سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكابانست استباركي خي نايكر صفري يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. Enkavanis tzvarki khinaiker sofre Yesus tzvarkhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. انكابانس تباركي غنايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نعخو مريم صغاز ملاكي زيابير مساخيو انكابانس تباركي غنايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. Enkavanis tzvarki chinaiker sofre Yesun tzvarkhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. انكابانس تباركي غنايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نعخو مريم صغاز ملاكي زيابير مساخيو انكابانس تباركي غنايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. Enkavanis tzvarki chinaiker sofre Yesun tzvarkhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam, tsagaz melaki ziavir msakhiyu. انكابانس تباركي خينايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نعخيو مريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو انكابانس تباركي خينايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria